والنبي نكتلا تمودي أسودي لاني ديت الله التي فرنا عليها وينا دكان أنا بعرف ربنا عادمين وانا شيني ويني وديتي إلى نعمة وما نزل الله يسيبها أتكلم الله فيني وكتب بيني وين دي إيريني إلى نعمة دكان مرينا دكان توكي أبوني يا أفري تبعي دشي كوري كوجا كوبكي kowani a gaban ko yawai amma ba marin da yake iya daukan wani kama ya mai da shi fari shi Allah shi kadai yake daukan gashin mutum baki kirin ya mai da shi fari shi Allah shi kadai yake daukan zuciyar kafiri baka kirin ya rine ta ta zama faratal ya dauki zuciyar jahili ya rine ta ta zama faratal ya dauki zuciyar munafiki ya rine ta ta zama faratal ya dauki mugun halin mutum baki kirin ya mai da shi kyakkyawan hali ba wanda ke yi wani rini ce Allah Allah shi ne mai da bikin abu ya zama fari son wani ta yi lafiya wani abu mu dai musulmi na mu abudu mu dai Allah shi kadai muke bautawa shi Allah nan shi kadai muke bautawa kuma sallama wa dukkan annabawa da mun yi

القرآن لك وينفع سيدي بنا ألم بقى وجهة إخلافه وانك ايه ابينيه كجد اوروكي تسيدي اني وانا او ابينيه تبدا نتنك بالتنك بالنسبة لعلا ولا يتبه رياني ولده ان بي فانك بقى وانا بقى انك ايه يابو انتر يابوني وانا انك ايه بايد امخاني اما وانت ايه بايد امخاني

إسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصاري ولا أنتم أعلم عن الله ومن منهم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون كوكما هي الذي ولا تبرك بصير هودا نصاري أن يقولون ذلك إن إبراهيم أي شيء إبراهيم أنت كنت سواك كنكري تشي يهودا تيئي داخل الدين أنت كنت ليس أقولك يهودا تيئا إذ يهودا يكينا نصارى في جاي إبراهيم أنت كنت سواك كنكري الدين الناس أي يهودا تيئي ليس أقولك نصارى تيئا إلا الدين أنت كنت لي وشيك الله ربالك أي موكي تايد أنه من غري يدونا نم يجينا تاكي موني يجي كوكي نصارى الدين أنت كنت لي وشيك الله إبراهيم عليه السلام kiyana kaba kamar yadda muka karanta jiya dai amma yawancin zaman sa na karshe dai a Palestine ne na kasar dai kasar bari da